0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. كلمة الرب لينا النهاردة بعنوان الإرسالية المكلفة. الإرسالية المكلفة، آية جميلة قالها يوسف لإخواته في تكوين 45:5. لما إخواته عرفوا أنه اللي قدامهم ده يوسف، في اللي خاف وفي اللي شعر بالحزن وفي اللي اغتاظ وفي اللي ندم، وكان عندهم مشاعر كتير متباينة ومختلطة. لكن يوسف قال لهم الآية الجميلة دي: والآن لا تتأسفوا ولا

تغتاظ لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. حلوة جدا العبارة دي، لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. إخوات يوسف بصين تحت رجليهم، إحنا كرهناه، إحنا ألقينا به في البير، إحنا أزناه، لكن يوسف بدأ يفهم إنه كل اللي حصل ده ما كانش من إخواته، كل اللي حصل ده ما كانش مجرد كراهية وغيرة إخوات، لكن في إله عظيم خلف الكواليس بيدبر وبيشكل كل شيء لفايدة أولاده، بل لفايدة الشعب، بل لفايدة العالم. يوسف اللي حصل معاه كانت حلقات منفصلة جمعها الله فصارت سلسلة متصلة. أي سلسلة الواحد يشوفها أو يلبسها عبارة عن حلقات منفصلة، كل حلقة وحدها ليست لها قيمة، لكن هذه الحلقات لما بتتجمع كلها في بعض تبقى سلسلة ليها قيمة. ده اللي ربنا بيعمله معانا أحبائي، حلقة منفصلة يتولد وبعدها بشوية أمه تموت، حلقة منفصلة إنه من هو وصغير يتكره ويسمع إخواته بيتكلموا عنه كلام مش كويس، حلقة منفصلة صعبة يعمل خير مع إخواته ويترمي في البير، حلقة منفصلة أصعب يكون أمين مع سيد ويرميه في السجن، حلقة منفصلة صعبة أخرى إنه يتنسي من صاحبه في السجن. يمكن يكون في حلقة منفصلة صعبة في حياتك، في حلقة متصلة، حلقة منفصلة صعبة في حياتك. مرينا بحلقات فيها دموع، فيها ألم، فيها حزن، لكن اطمن واطمني إنه في إله عظيم بيجمع الحلقات ويصنع منها البركة. يوسف فهم الكلام ده، حتى لو كان فهمه متأخر. تقول يوسف فهمه متأخر، يعني يوسف لما كان في المعمعة دي كلها والمشاكل دي كلها كان متضايق وحزين. كان متضايق وحزين. يوسف ما كانش الإنسان المثالي بدرجة 100% اللي كل حاجة بتحصل حواليه هو عمال يصلي ويسبح ويرنم ومتشجع. لا، يوسف جه عليه وقت ما كانش فاهم اللي بيحصل وكان مضغوط ومتضايق نفسيا. برضه ما تلومش نفسك لو جه عليك وقت كنت متضايق أو مخنوق، لأنه ده وارد جدا، لأنه إحنا بشر، وحتى لو كنا مؤمنين وأتقياء مرات بنكون عايزين ربنا يتدخل بحل معين. الغريب أنه إبراهيم ربنا ظهر له تقريبا 5 مرات، وظهر لإسحاق 3 مرات، وظهر ليعقوب 3 مرات، لكن تخيلوا ما ظهرش ليوسف ولا مرة. يوسف كان محتاج حاجة تشجعه وتسنده، لكن هو من جواه كان عنده يقين في هذا الإله، بس جه عليه وقت تعب، جه عليه وقت تضايق. جه فين الكلام ده؟ مزمور 105 يقول الكتاب عن الرب: أرسل أمامهم رجلا اللي هو يوسف، بيع يوسف عبدا، آزوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه. ممكن يجي عليك وقت في الظروف دي اللي انت فيها، على الويتنج اللي فيها، في حالة انتظار، منتظر شيء، خايف من شيء، قلق من شيء، عايز تعمل شيء، في الوقت ده نفسيتك تدخل في الحديد زي يوسف. بس يوسف لما فاق وقعد على العرش وفضل يراجع كل اللي فات طلع منه بالعبارة دي: لاستبقاء حياة أرسلني الله أمامكم. عارفين لو أنا كنت قعدت معاكم في بيت أبويا وما ترميتش في البير؟ عارفين بعد البير لو ما كنتش ترميت في السجن؟ عارفين بعد السجن لو ما كنتش اتنسيت من الساقي؟ كانت جاية مجاعة ضخمة على مصر، والمجاعة دي كانت هتقضي على الأخضر واليابس، كان كل الناس هتموت بسبب الجوع، لكن أتاري كل ده في إله عظيم بيدبر إني أكون بركة، وأكون بركة فردية، وأكون بركة عائلية، وأكون بركة شعبية، وأكون بركة كونية. أقول تاني الأربعة دول يا أحبائي. يوسف ربنا استخدمه: 1، بركة فردية، ثم بركة عائلية، ثم بركة شعبية، ثم بركة
كونية وعالمية، بركة فردية هو نفسه تبارك. يوسف بقى الرجل الثاني، يوسف بقى العظيم الذي لم يركع للخطية فركع العالم له. بركة عائلية، بركة لكل بيته، عمل نقلة في حياة عيلته، عمل نقلة في حياة بيته، جم وسكنوا في أحسن حتة في مصر والرب باركهم بغنى. كمان بقى بركة شعبية، بركة لكل المصريين، بركة لكل شعب مصر، بقت مصر بتأكل كل العالم. أخيرا بركة كونية عالمية، بركة لكل العالم كان بيأكل من خلال مصر، من خلال حكمة يوسف. كل ده عشان في واحد فيهم خطة الله، إنه لاستبقاء حياة أرسلني الله أمامكم. اوعى تزعل من حاجة بتقع فيها في وقت معين في حياتك، في شغلك، في عملك، في أي حاجة بتحصل. في كل الأحوال هو بيعمل لخيرك لاستبقاء حياة. وقت صعب ممكن، وقت في ضيق، وقت في شوية عكننة ونكد بيحصل مع أي حد، بس صدقني هيعدي ويجي الوقت اللي تقول إنه كل ده كان للخير، إنه لاستبقاء حياة أرسلني الله. لست تفهم أنت الآن ما أنا صانع، ولكن ستفهم فيما بعد. والرب معكم، أخوكم

أهلا بيك مستمعي الكريم. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان الإنسان بين الواقع والتوقع. الإنسان بين الواقع والتوقع، إيه الفرق بين الكلمتين، بين كلمة الواقع وبين التوقع؟ الواقع يعني اللي حاصل، الواقع يعني الظروف اللي أنا فيها، الواقع يعني اللي أنا عايشه الأيام دي. أما التوقع فهو الحاجة اللي أنا بتوقعها بالإيمان، اللي برجوها بالإيمان، اللي بنتظر إنها تحصل معايا. الشخص اللي إيمانه قوي دايما عنده التوقع بيغلب الواقع، لكن لما بيكون إيماني ضعيف الواقع بتاعي بيقضي على التوقع، بيخليني مش متوقع أي شيء جميل ممكن يحصل. تعالوا نشوف واحد في الكتاب المقدس كان عايش في واقع وحكم انه خلاص انا هموت ومش هشوف ابني مرة تانية، وانا مش قادر اتعزى، وانا هقضي كل ايام اللي جاية ايام حزن وهم وكآبة، وشبه انه حياتي انتهت فعليا بسبب الظروف اللي مريت بيها. مين الشخص ده؟ يعقوب. يعقوب جه عليه وقت اتقال عنه أبى أن يتعزى بسبب رحيل اللي ماتت، بسبب يوسف اللي قالوا له أنه مات، بسبب حاجات كتير. الراجل ده حكم على نفسه بالفشل، بالكآبة، بالموت كمدا، بسبب كل الأحزان والظروف الصعبة اللي مر بيها. لكن اسمعوا معي، لما شاف يوسف وأولاد يوسف قال إيه؟ وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك. ده الواقع، ده الواقع اللي أنا عايشه. لم أكن أظن أني أرى وجهك. بص بقى التوقع: وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. شكرا للرب من كل القلب. أنا من خلال الواقع واللي شفته واللي سمعته واللي مليت بيه عقلي وتفكيري إني مش هشوف وشك تاني، لكن هوذا الله مش بس أراني وجهك، ده أراني كمان نسلك أيضا. آية من أكتر الآيات اللي بتلمس وتعزي. هقولها لك تاني في تكوين 48:11: وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. يمكن مرينا بظروف أو بنمر بظروف بنقول لم أكن أظن، لم أكن أظن أن الباب ده يتفتح تاني خالص، لم أكن أظن أن الشخصية دي تتغير، لم أكن أظن أن الحال ممكن يتعدل، لم أكن أظن أن الأيام الجميلة والحلوة اللي عدت ممكن ترجع تاني، لم أكن أظن أنه هيحصل اختلاف في الموضوع بتاعي، لم أكن أظن أنه في حاجات تتغير بالطريقة اللي أنا عايزها. عمال أقول لم أكن أظن، لم أكن أظن، لأنه الواقع بيقول أنه كل حاجة وقع، كل حاجة متلخبطة، كل حاجة مقلوبة على دماغها. بس تعالوا النهاردة نتملي بحاجة اسمها التوقع. التوقع أي الإيمان، الرجاء، الثقة بما نرجوه. التوقع إن في إله عظيم يقدر مش بس يغير الواقع للي أنا عايزه، لأ كمان للأفضل. دي كلمات رسالة أفسس: القادر أن يفعل مش مثل لكن أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بس بحسب القوة. هذه قوة الإيمان، القوة التي تعمل فينا. يعقوب كان عايش في الواقع بتاعه. يعقوب كان قاعد وماسك دايما بين إيديه قميص يوسف وعمال يحضن فيه. وعلى فكرة أخوات يوسف ما قالوش أنه مات لأن وحش رديء افترسه، هو اللي قال كده، هو اللي قال لهم أنه وحش رديء افترسه. هو فضل يفكر ويستنتج وعاش في الوهم. إحنا بنستنتج أفكار سلبية على حياتنا وبنقول الباب هيفضل مقفول، الدنيا متلخبطة، الناس دي مش هتتغير، الدنيا تفضل مقلوبة، وإحنا هنكمل كده. إحنا بنحكم على نفسنا بالكلام السلبي. تعالوا النهاردة نعلن الإيمان أنه في إله يقدر، في إله يستطيع. مش بس يا يعقوب انه خليك تشوف يوسف لكن ترى نسله ايضا. بيعمل حاجات مش اللي نفسنا فيها، صدقوني الاكتر. وهيجي الوقت اللي تفرح فيه، تفرح فيه
وتشوف بعينيك معاملات هذا الإله العجيب، معاملات هذا الإله القدير. فالمخلوق محدود لكن الخالق غير محدود. احنا أحلامنا وأمنياتنا لها حد، بس نوصل، بس ربنا يفتح الباب، بس يدينا اللي احنا عايزينه. صدقون ربنا هيعمل أكتر من اللي احنا عايزينه، لأنه أب صالح، لأنه أب محب. وإن كان بيتأنى قليلا هذه الأيام بيشكل فينا، بيعلمنا إزاي نصبر، بيعلمنا إزاي نحترم خطته، بيعلمنا إزاي نقول لا لحاجات كتير في حياتنا، مغريات في العالم، بيكسر فينا عكاكيز كنا مسنودين عليها واعتبرناها الحماية والسند. وكل مرة في عكاز بيتكسر تحت إيدي بياخد عيني على الرب عشان يكون هو العكاز والعصاية، يكون هو السند والظهير اللي واقف في ظهري وبيشجعني. صلاتي من كل قلبي ليا وليك وليكي وكل حد في كل مكان بيسمع الكلام ده، تكون عينينا على الرب إله التوقعات الغير محدودة، الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، تحقق كل أمنياتك وأمنياتك. شجعنا ويسندنا ويقوينا، خلي عينينا عليه. اوعى المشاكل والضيقات تسبط فينا الإيمان أو تقلل من عزيمتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

الإنسان والكوارث. تألم الكثيرون في السنوات الأخيرة بسبب المجاعات والكوارث الطبيعية والدمار الذي ذهب ضحيته الكثير من البشر. ولو تأملنا في كل القرون الماضية لوجدنا الكثير من الكوارث التي عانى منها الإنسان في كثير من بلدان العالم. وفي وسط هذه الأحداث المؤلمة ظهرت صور رائعة لبطولات عظيمة وعواطف نبيلة من الأفراد والهيئات تمد يد العون للمنكوبين وعائلاتهم. إن الكوارث والنكبات تقع في صور متعددة ومختلفة كالزلازل والفيضانات والسيول والحرائق والعواصف والأعاصير، وكل هذه النكبات تهز قلب الإنسان وتملأه بالذعر والخوف. وربما يسأل البعض منا، من هو المسؤول عن كل هذه الكوارث؟ هل هو الإنسان أو الطبيعة؟ وما الذي يمكن أن نفعله؟ وهل هناك دروس يجب أن نتعلمها من هذه الحوادث؟ لقد استطاع الإنسان أن يحقق الكثير من الانتصارات في ميادين كثيرة، فقد سخر الأنهار في توليد الكهرباء، وتغلب على جاذبية الأرض، وصعد إلى الفضاء الخارجي، ولكنه عجز على التحكم في أسباب الكوارث المدمرة، كما نرى نوعاً آخر من عجزه بسبب قصر بصيرته وعدم تصرفه بحكمة أو بسبب كراهيته لأخيه الإنسان. فماذا نتعلم من هذه الحوادث؟ علينا أن ندرك بأن قوة البشر محدودة، وهذا يظهر في عدم قدرة الإنسان على التحكم في كوارث الحياة التي ترجع إلى ضعف الإنسان وقصوره وسلبياته. وعلينا جميعاً أن نتحلى بفضائل المحبة والإخلاص، وأن نمد يد المساعدة لمن حولنا وهم يتألمون من حوادث الحياة. عزيزي المستمع، إن كنت تواجه كارثة فأنت لست وحدك، هناك أمل.

كيف تتعامل مع الإخفاق؟ ما هو الإخفاق؟ الإخفاق هو عدم إصابة الهدف الذي يحدده الإنسان لنفسه، وهو غير الفشل، فالفشل هو عدم تحقيق أي نجاح في كل مرة تحاول فيها أن تصل إلى هدفك المعين. فكيف تتصرف عندما تواجه موقف إخفاق؟ هل تندب حظك وتستسلم؟ أم تواجه الإخفاق بشجاعة وتروي وبطريقة عملية تخرجك من الإخفاق إلى النجاح؟ كلنا نستخدم عقولنا عندما نخطط لأي مشروع أو لأي هدف نريد تحقيقه، ولكن لكل واحد منا مواهبه وقدراته الخاصة والتي تختلف من شخص إلى آخر. وعندما نخطط لأي هدف فإننا نتخذ خطوة فيها شيء من المخاطرة، لأننا بطبيعة الحال لا نعرف مدى احتمالات حدوث الإخفاق، كما لا يوجد ما يمكن تسميته بالضمان المطلق لتحقيق النجاح الكامل من أول محاولة. وكل ما علينا هو أن نبذل كل ما في وسعنا، أن نبدأ بالتخطيط السليم لأي مشروع واستعمال كل ما لدينا من أفكار منظمة، وعلينا أيضاً أن نتوقع حدوث إخفاق. وإليكم بعض النصائح إذا أخفقت خططنا. فكر في خطة بديلة أو خطة أخرى لتحقيق هدفك بأكثر دقة. تخلص من أي مشاعر مريرة، وتحدث مع شخص قريب أو صديق تثق في حكمته واتزانه وأمانته. إن الاحتفاظ بمشاعر الإحباط السيئة في داخلك دون التنفيس عنها أمر ضار للإنسان ولأي إنسان. إن الاحتفاظ بمشاعر الإحباط السيئة في داخلك دون التنفيس عنها أمر ضار للإنسان. تحدث إلى نفسك وأطرد كل الأفكار التي تدور حول خيبة الأمل. إن الحديث إلى النفس أو الذات يتطلب مهارة ويؤثر على مشاعرنا وأفكارنا، وعلينا أن ندرب أنفسنا على تجنب الأفكار الهدامة التي قد تضر ولا تنفع. ونحن نرجو لك صديقي المستمع كل النجاح والموفقية.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Hear the difference.
4: Hear the world.
3: 3ZZZ
4: 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: Triple Z 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر سبتمبر لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجاهرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا جميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 9415-1923، ويمكنك عزيزي المستمع الاتصال بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات.

نبدأ أولى فقرات البرنامج المصري مع هذه الفقرة وتحت عنوان كلمات ومعاني من الحياة. نحن نعيش في زمن إن سمعوا عنك خيرا أخفوه، وإن سمعوا عنك شرا أذاعوه، وإن لم يسمعوا عنك أي شيء اخترعوه. كن جميلا مع الجميع، فهناك لحظة وداع ليس لها وقت. الطيبين كلما أرادوا أن يصبحوا سيئين فشلوا، لأن بداخلهم بذرة تسمى الضمير تمنعهم. الذي قلبه فيه حنية عشرته فيها الأمان. لا تجعل الناس تندم على معرفتك، اجعل الناس تندم على خسارتك. لو غسلت الفحم 1000 مرة لن يصبح أبيض، كذلك قلوب بعض البشر لن تصبح بيضاء مهما فعلت معها. أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فإنك تمتلك كل شيء. البشر مثل الكتب، هناك من يخدعنا بالغلاف، وهناك من يدهشنا بالمحتوى. يقاس العقل بالنقاش، وتقاس المحبة بالمواقف. نحن من يصنع غرور البعض، لأننا نعطي قيمة لمن لا قيمة له. شيئان يحددان من أنت: صبرك عندما لا تملك شيء، وأخلاقك عندما تمتلك كل شيء. الدنيا مدرسة، مديرها الزمن، وأستاذها القدر، وتلاميذها البشر. نتقابل غرباء ونعيش أصدقاء، ومهما عشنا فيها لن يبقى إلا الوفاء.

ومع هذه الفقرة وعن حظك اليوم. الحمل: مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك. الثور: لا تستعجل في اتخاذ بعض القرارات، ولا تدع الآخرين يشعرون بأنك متعب من العمل الذي تقوم به. الجوزاء: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك وإيجاد حل لمشكلاتك في العمل. السرطان: مطالب زملائك في العمل ترهق كاهلك، ما يجعلك غير مرتاح البال. الكثير: الأسد: الكثير من المفاجآت التي لم تكن تتوقعها سوف تحدث، ما يزيد من إقدامك على الاجتهاد. العذراء: تقوم بواجباتك على أكمل وجه، ما يجعل المحيطين بك يشيدون بالمجهود الذي تبذله في عملك. الميزان: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك وقتا أكبر للراحة. العقرب: رغبتك في تحسين وضعك المادي تصطدم بعوامل خارجة عن إرادتك. القوس: نظم أعمالك بشكل منطقي، ولا تتكل على الحظ أو انتظار أن يخطئ الآخرون في العمل. الجدي: تتمتع بقوة معنوية غير اعتيادية بعد سماعك الوعود الكبيرة بترقيتك أو زيادة أجرك. الدلو: الظروف مناسبة تماما لإبراز مواهبك وقدراتك في العمل، فاستغل الدعم الكبير الذي تلقاه. وأخيرا الحوت: العمل بكل طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور ومشكلات العمل.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سرية تريبل زد، والآن مع الفكاهة ومقطع من مسرحية مدرسة المشاغبين. نسمع مع بعض.
1: المدارس باظت يا جدعان. ايه يا جدعان؟ ده بلانا مدرسه من المذبح يا جدعان.
2: انا اول مره اسمع ان العلم لا يكيل بالبتنجان.
1: بعد 14 سنه خدمه في ثانوي بتقول لي اه.
3: بهجت؟
1: نعم.
3: ومعاف؟
1: نعم يا اختي.
3: لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقعد.
1: طب حد فيكم يكلمها بقى؟ بلاش انا اكلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقولي اقف، بتقولي اقف بعد 14 سنة.

0: دي بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ الله، وفين رجال رفع الطهطاوي؟ فين ايام رفع الطهطاوي؟ يا سلام يا سلام، الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي. رفع الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعة مين زكي جمعة ده؟
1: فضل أمعف
0: يا جدعان، حد يقول لها حاجة؟ وانا عيب يعني، ده احنا اللي بندهن الهوا دوك واخوانا.
1: برضو حتقوم تقف يا بهجة يا أباصيري لو سمحت.
0: لا، واثقة من نفسيها، مش واخد بالها كده يعني. أرجوك يا بهجة لو سمحت.
1: مدام كده مش عاجبك يبقى قوم اقف.
0: هو دراعك بيوجعك قوي يا جماعه؟
1: اتفضل.
0: نعم نعم يا فندم.
1: من فضلك يا بهجت، عايزة اديك سؤال في المنطق.
0: معيش حاجة اخد فيها. بكرة الصبح، بكرة الصبح اجيب معايا سلطانية اخد اللي انت عايزها. عايزة تلفيلي في ورقة، لفيلي في ورقة، بس لو الدلبة انا ماليش دعوة بقى. انا بصراحة
1: من فضلك يا بهجة عايزة اسألك سؤال في المنطق.
0: تسأليني انا؟
1: ايوة.
0: شوف يا ست هاني، السؤال لغير الله مزلة، وحرام تسأليني انا العبد الفقير ولله.
1: وبعدين وبعدين
0: هو يوم مش فايت انا.
1: هتتسأل السؤال وهتجاوب عليه، ما هو المنطق؟
0: كلنا هنتسأل يوم القيامة، كلنا.
1: ما هو
0: أيوة.
1: المنطق وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال التاني.
0: حاضر طبعا طبعا. ايه اللي بتقول عليه الست ده؟ ما تقولولنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس وعلى طول يعني. اخوكو مزنوق وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي، اشمعنى دلوقتي طناشة؟ الله زعيم اوانت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه ايوه نعم.
1: ما هو المنطق؟
0: ما هو المنطق؟ ايوه
1: اتفضل
0: اتفضل حضرتك. ايوه منها. ما هو احنا علينا حاجه في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجه علينا اسمها منطق؟ في حاجه علينا اسمها منطق؟ انا عارف بيجيبوا لنا الاسامي دي منين يعني. ما انا ما اعرفش يا ست هاني. انا لا اعرف اقول على طول. هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لا مؤاخذه محاكم ولا اولاد ولا حاجه؟
1: اتفضل
0: اقعد. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم اتفضل اقعد. بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا.
1: انت قلت ايه؟
0: نعم انا ما قلتش حاجه.
1: اهل مين؟
0: كلنا كويسين مع بعض، مفيش اي. لا شوف اما اقول لك. انت عصبيه وانا عارفك، هتغلي فروع. انا غير العالم اللي ورايا دي خالص بقى. انت ما عندكش فكره عن بهجة الاباصيري بقى ولا ايه؟
1: لا ده انا عندي فكره قويه جدا، ده انا جايه مخصوص عشان
0: انا.
1: ايوه عشان بهجة الاباصيري اللي هو انت.
0: الله، دي جايه من السلطه يا جدعان. ايه يعني هتعملي ايه يعني بقى؟
1: اوري لك اعمل ايه يا بهجة؟
0: ايه هتعملي ايه؟
1: هقسمك نصين من هنا.
0: نصين
1: نصين
0: من هنا
1: من هنا اهو.
0: طب بتجوز ازاي انا بقى؟ نصين ايه يا جدعان؟ ده بلانا مدرسه من المذبح يا جدعان. وامشي بقى انا نص فيهم انا بقى.
1: ماليش دعوه.
0: ابقى بالنص الفوقاني ماشي لوحدي. ومتحق وغير عن نص التحتاني بقى. ايه يا اخوانا ده يا اخوانا؟ ما تشوفوا لنا حل يا جدعان. واحد نصين والتاني دراع وطهار. هنتخرج من الثانويه على التاهيل المهني عادي.
1: انت عايز ايه؟
0: نعم.
1: انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني انت عايز ايه يا بهجت يا بصيري؟ الزوق منفع ايه مالك يا واد؟
2: سيبك جدع يا شيخ.
1: عامل لي فتوى يعني ما حدش قدك؟
0: شوف انا بلعب بلياردو وما يهمنيش اي حاجه.
1: انت عايز ايه؟
0: انا
1: عايز ايه؟
0: طب سيبه انا هسيب على طول. انت لو سبت انا هسيب.

عزيزي المستمع، ومع هذه الفقرة، إذا بلغت 65 من عمرك طبق هذه الخطوات حتى لا تموت وأنت حي. 1. حاول أن تكون أنيقا ونظيفا، فجمال وروح الشباب قد زال عنك، لذا انتبه لنفسك واهتم بها. حاول المشي كثيرا، فهو رياضة الكبار، ولا ترهق نفسك. لا تشتري الرخيص لنفسك والأغلى للآخرين من أولادك وأحفادك، بل اشتري دائما الأفضل لنفسك كما تشتري لهم للتمتع به في عمرك الباقي. لا تغضب لأسباب تافهة، ولا تبالي بما يقوله الناس عنك في غيابك ولا حتى أمامك. الوقت قد حان لإنفاق بعض المال الذي جمعته والتمتع به، لأن المال الذي جمعته سيبقى للورثة، وربما يختلفوا وتخاصموا من أجله. لا تحاول اتباع موضة الشباب حتى لا تصبح أضحوك بين الناس. لا تترك الفراغ يسيطر عليك. اقرأ كتابا أو شاهد برامج تلفزيونية ثقافية، وابتعد عن الأخبار لأنها سوف تتعبك. حاول زيارة الأقارب أو اتصل بهم هاتفيا، ولو لم يتصلوا بك أو يزورونك، إذا ناقشت الشباب فلا تختلف كثيرا معهم، فأفكارهم ليس مثل أفكارك، ولا تتباهى بزمانك القديم أمامهم، فزمانك الحقيقي هو الآن. أجب من دعاك، فأنت في أشد الحاجة للخروج من البيت وتغيير المناخ. انصت ثم انصت قبل الكلام، وإذا تكلمت فاختصر، ولا تتكلم إلا عن الأشياء الحسنة، ولا تتذكر ما فات من حياتك من مصائب أو هفوات، وحاول أن لا تحرج أحدا بحديثك. في الكبر تكثر الأمراض وتزداد حدة الألام في المفاصل والأقدام، فلا تشكي مرضك وألمك لأحد، فالله من أراد لك ذلك لتكفير الذنوب. حاول أن تبحث عن ما يسليك ويسلي قلبك، ولا تحاول مشاهدة المناظر المفزعة. تقرب إلى الله وتصدق كثيرا. اترك أبواب حياتك مفتوحة ليدخل من يدخل ويخرج من يخرج. لا تتعلق بداخل ولا تحزن على مغادر، فلن يبقى معك إلا الله. وأخيرا، اعلم أن الابتلاء في الحياة ليس اختبارا لقوتك الشخصية، بل هو اختبار لقوة استعانتك بالله وحسن ظنك به. فاقترب من ربك وثق به وتوكل عليه، يقترب منك كل شيء جميل. وربنا يديكم الصحة. وأنا بقول سن 65 ده يعني سن الشباب أو سن الحكماء، وربنا يدي الصحة للجميع، وتكونوا دايما معافين وصحتكم على ما يرام.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

عزيزي المستمع، ومع هذه الفقرة لك يا سيدتي، والفقرة بعنوان كيف تتعاملي مع طفلك وتعاقبيه لما يغلط من غير ضرب ولا زعيق. لو طفلك بيتنطط ويزعق وبيعمل هيصة، تجاهليه تماما، ولما يهدى كافئيه بحاجة هو بيحبها بشكل واضح علشان يتعلم ان الهدوء هو اللي بيجيب المكافأة. الخصام ممكن يكون وسيلة فعالة للعقاب، لكن بشكل كامل لفترة محدودة، ومعروفة مع الاستمرار في تقديم الضروريات اللي الطفل مش قادر يعملها لوحده، زي الأكل والشرب والعلاج. الضرب قدام أي حد حتى لو قدام إخواته ممنوع. الضرب ممكن يسيب أثار نفسية بتظهر مع الوقت ويؤثر على ثقة الطفل بنفسه وشخصيته. الأم اللي بتزعق كتير ممكن تتحول من غير ما تقصد لمصدر اهتمام للطفل، فيتعمد الغلط علشان يحصل على رد فعل منها، وبالتالي ازاي نفسه يتحول لمكافأة. الأم الهادية لما تعاقب بهدوء ومن غير عصبية، الطفل بيتعلم ان في حدود واضحة، وان التصرفات لها نتائج من غير ما يخاف او يتعرض للإهانة. بلاش كلمة لما بابا يجي هقوله، ما تعمليش من بابا بعبع، يخاف منه الأطفال، لأنك كده بتخلي الطفل يحسب حساب باباه بس، وممكن يضعف استجابته لقواعدك انت كمان. لو هددتي طفلك بعقاب لازم تنفذيه، ولو عدتي بمكافأة لازم تلتزمي بيها، لأن ثباتك في كلامك بيخلي الطفل يفهم إن القواعد جدية وواضحة. هزري والعبي مع أطفالك كتير، لأن علاقتك القوية بيهم بتخلي منع اللعب أو وقت المرح وسيلة مؤثرة عند الحاجة من غير ضرب ولا إهانة. ممنوع تعايري طفلك بغلط عمله قدام أي حد، ولا تفضحيه أو تحرجيه قدام الناس، لأن ده ممكن يخليه بعد كده يتعامل مع أسرار البيت بنفس الطريقة ويحكيها للآخرين. خليه يصلح غلطة، لو بوظ حاجة يساعد في إصلاحها، ولو لخبط حاجة يرتبها بنفسه على قد ما يقدر، علشان يتعلم إن لكل تصرف نتيجة، وإن الغلط له مسؤولية. لو قال كلام مستفز أثناء العقاب، ما تدخليش معاه في جدال جديد، لأن أحيانا الطفل بيحاول يفتح مشكلة جديدة علشان يهرب من الموقف الأساسي. اعملي قائمة بالحاجات اللي طفلك بيحبها، سواء حلويات أو ألعاب أو أنشطة، واستخدميها كمكافأة لما يتصرف بشكل كويس، وقللي منها أو امنعيها لفترة قصيرة ومحددة عند السلوك غير المقبول. وفي النهاية دي نصائح عامة للتربية الإيجابية، وكل طفل مختلف عن التاني، واللي يناسب طفل ممكن ما يناسبش طفل آخر، وربنا يحافظ على أولادنا ويدي الحكمة للوالدين علشان يطلعوا أطفال كويسين
نافعين للمجتمع بتاعه.

عزيزي المستمع، قارب موعد انتهاء البرنامج المصري، وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى المطربة شادية وأغنية والنبي وحشتنا. أتمنى أن تكون فقرات اليوم قد نال رضاكم. يتجدد بكم اللقاء يوم غدا الأربعاء مع البرنامج الغنائي من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشأة وبريال مع التمتع بأمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم، وإلى اللقاء. رقم تليفون البرنامج المصري أو الاستوديو مباشرة 94151923. وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتي انا بوزا اخو ثري تو بزيد حراريه تبع محريرا زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقال بينتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تريب زيت ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجب احمد رالي تخيصا خاي تلت سمه الكزنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلت سمه الكزنابي مدول ما اي رأي خوم مستد فرقاخو من ناجب احمد كيبال بورين تنا
0: Also zum Kurrenti Montag Signam HARA3GPZ@hotmail.com B Matra Hit Farakal. خاجو تسمى تشلي مهراجو نتواك ريما نسور خزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكروا
0: أم محمد جامين
1: يتي تنو بزال خسري تربل زيت حراري أي تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زناوني قلازانا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. نيزي نياو زيمان حركاتي ثواب زوني رخ بكتا نيزي نياو نترخ ببيم رحي وخاكاتهم كتب شرحه. سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام والأرغفة الثلاثة. عود نبي الله عيسى واشيشتي وخاتاتي زي صاحب زيوب أحمسة سفر بزليتوسا من ترخبا وتيو كزاي حتي قصان كيوا أزوك السقفون إن شاء الله تعالى قبائل خلوخ. روي أن عيسى بن مريم عليه السلام صاحبه رجل وقال: يا نبي الله أكون معك. أحد أمات سيدنا عيسى توب وزاه كتا مسيح زاي وسبب زو بتي حليت وزنار البيتين سفر بتي حوت نار يلي زاي وكنا أحد زو بحمس يترى هو بحز يترى وأبى مني لا يفر. يا نبي الله أخاك بحمس حوت سفر بيتي لا يفر أزيوم خان بيتي بإذن عشلوما عفاي ومسليته. فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين وبقي رغيف. هو أبا بحمسة نبي الله عيسى حفا يوم سفر زبيهم يلي تزالو قد أزوزو أحدزر أتايدو قزارو سنة أزوزر أتايدو تجيبلو ما سنكي لزل أحدو حنقور زيو مبلا اللي تجيبلو زل حدو شيش توقات النارين يشيش توقات بي كود سيوم إسا حد زيوب لأوما إسا بوردو بحل حفايوما نبي الله عيسى الزو بحيزي بزنارة زر كفون حاب. فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب منه ثم رجع فلم يجد الرغيف فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ عيسى نبي الله عيسى ميسا تولي عزوز الكفوني وردو ساعة ميزو ميسا توما يرقبو زرقبو ساعة يتذكر تحت حب وخاتو قبطي شيش تزن عربي وصوب لو مبا حت حب كارتي مانكا هي ذكرت وخاتو ويقبطي خذي قبطي ساعة وصيب تلو كزالو فهو بحرسات حلمانو تحبرانو ديكا تزوك هفايو ما يتذكرت وخاتو مع النساء ايه يلوح أزوحهم قد بايا لا أدري أنا لا أكون بايا. سيدنا عيسى حشي ملايو على سيدنا فانطلق ومعه الرجل فرأى ظلية أي غزالة ومعها ولدان فدعا واحدا فأتاه فذبحه واشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل. حشي ملايو سيدنا عيسى سفر زيو حفا يوليتو كوسيو زوزو مسزيو يتسالو كده أوقدي قدمه قوت والدايسي بحمسة يرحي قدمه بايتا أجي سنان بقدمه للا زالة دير بايتين تاكم دير سنان بأي غزالة عرب سنان ببايتين طيبا ما قوت والدايسي بحمسة يرحي يسا سيدنا عيسى من عشانه حي والدايسي ما بيني بحزي وسيني ما من عشانه لقورحي قورئي طبحي أزوكت سوى حالي داشي مام بلي مان سيدنا عيسى وأزو أبطي زوزوز واحد كوسي ومسلي بلي زي بلا وما زبورد بحلي زكار مني لارو سيدنا عيسى ثم

0: فخاطب عيسى عليه السلام الظبية بعد أن ذبحه وأكل منه من بعده، ثم وقال له قم بإذن الله عز وجل. فقال هي حري قدمه قوري بانا طبحي حديد أشمام كوتسيوم بليه أزو بحل سيدنا عيسى يزي بليه مزي ترفع زوزو من الله حاساوي أشحي ما نو حي قدمه مزي موتي مزي تبالكي مزي كاركي بايتي من باي الله إذن زوبي حفل بالدينار فاكد جرب جبال سيدنا عيسى باللي خلق زلمان انت الله بقدر سايس نبي حلو بزايك وتبعيك انت نبي الله عيسى يخلق ليه فراكوتي إلى يوم ولكن نبي انت يوم أنبياته معجزة بذي شيء لم يهج انت يوم قويت سبحانه وتعالى زفاته قويت رقب لا يخلق يسا حجة قدموا حفي الله إذن زوبي زايا يسعى زنار تاكد جرقبتي حي روح زايل بي دموا بسربة زنار تاكد قويت سبحانه وتعالى أرق قبل إيما هو باميري تلو قلب مشو عزو بحيرو. فقال للرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف سيدنا عيسى من الحل ينزو بي أستاتهم رئة زبالي إيو كرسيزو استوزبو أو حديث بقوته سبحانه وتعالى زنار تاكل كفولو هيا قدمو زرق قبينتو إيو بزرع زخانس سيدنا عيسى من بارو الله سبحانه وتعالى يو زاريخ أستبيوي الله نتحي رحاقوا يتو خاتو ما أنبلي إيه بارو أخذوهم ولدي لا أدري ينتاك الجواب زو لا أدري بايا يقول لك بايا خب يجلسة يكتك أستوي رمام حيب زمان حركات يكتك أستوي رمام أقزهم ألاقهم التجواب زرهم ألاقهم بايا ما نبلي لي زورهم إلي يجل لي خب أخم سيدنا عيسى عشي من سيدنا فانطلق حتى انتهى إلى مفازة فجمع عيسى صلى الله عليه وسلم ترابا وكثيبا ثم قال له كن ذهبا بإذن الله عز وجل أخي سيدنا عيسى كوتان ذات حبر وسموكم يخزايا أحرشي ملايوم وحفا يوم خمسة فرزيو ليتو أزوب حمسا يلي تزالو كذا زكح ما بطلق زايدتي دوك زايو ساعة شخشيرا وأفرات وسموت آشوما سيدنا عيسى من بايو الله إذن زوبيوي زكح كني لحل ما نو يشيخ شيروا فرو زي سامة وشيخ شيروا فرو متاوى زكيح قلوين الله إذن زوبي أزو بحيو قوي تترخى بلي أخان نبي انتهلوك فصار ذهبا زكيح خان ليو زكيح خان ليو من شيخ شيروا فرو نبي انتهلو معجزاتا سبحان الله ألاي خلك لزي ترخى وقوي تترخى بلي أخانك معجزة زالة سحلوك زالة ساكا زكيك اللي كتبه يتقابط وليم زيتي فرق عاد بيم زيتي رخب ناشح أنا بيم أحد سموش زي فرق أبيات كنت لي ترخب زال المعجزة اللي لحنك واتيش شيرا وفرون قلت سبحانه وتعالى قدر زوبي زكح عاش بيم أزو بحر سيدنا عيسى ناشو فقسمه ثلاثة أقسام يد زكح زخال ليو يجزي بيقى زال زكح شيش تتاي سيادو أزوك حلو فقال ثلث لي وثلث لك وثلث للذي أخذ الرضيف قالوا هيدو سيدنا عيسى زالو شيش تتعسي أدوما أحد إجيزو دينة انت بالو أحد إجيزو دينة خانتا بالو أحد إجيزو يا أخات زبالة أبزات انت بالو أزو سليج حفاية ما قبل إلا فقال أنا الذي أخذت الرغيف أخذت التايبة طمع بوابه زكيح ورئة دنيا تنتيقى أقف اللزوة سيننا إتا زكيح التالي ده أنا النار خوي وقاتل زبال خوايا قوة حكيمة ده من التالي اليوم إتا زكيح سبحان الله الدنيا إيه كم تقوتي آني تجني التاء قد شيش التاء شيش تاني سياد زكية خمسة تمرد أقدام أقف اللوز وسيرنا ما آني تجني زبلا خويلة الآن خطب فقال له سيدنا عيسى عليه السلام كله لك وفارقه قال ستتابع تقول جواعي تنت سيدنا عيسى ذات يوحل نسو زي ما دوسان هو ما نزلين خائن كذاب زتا خلاص ما نسو آقل زكي حجم مزوزو بيرت خانتا ونسا بايوما تلا يوما حدا قوم الزويد بيمتارو زكي حجم مزوزو بيرت الزهر بزاد خان خي كنت زكيح يجيزو بحر فانتهى لهذا الرجل الذي أخذ الذهب رجلان أرادا أن يأخذ منه الذهب ويقتله أخوه يكت زكيح شرطه زكيح بح مسال كده قوته سواج أوقحل في الزالات يروحل يجمي زكيح بح مسال ما نحب دحلك لكم باولو لكم زاو سابن انت هو ونقات لاما زكيح من الاسبح لبالو تكحلو قوسي تحارق لهم حارو يسحوا من بايعين فقال لهما هو بيننا ثلاثا فقبل ذلك انا شيشت انت انا وبايعين شيشت التايسي ادحنا حشيم درغم تبور دبون يوم اتنكو يوم اتقدر يوم بايعين ازياتهم تكحلو قال بايعين ازو ساعت ذلك جايسو ذو خمس سعرين وما من بايعين فقال يذهب واحد الى القريه حتى يشتري لنا طعام راح بينوا احد سنيا حنقوري فات لنا ما قال يا ورد ما نو لازم حنقوري دين لنا يتاشروا ازواج التحراره وما احزبوا الرز تحفايما حنقوري وخبي زليت اسا من الى فذهب واحد واشترى طعاما وقال في نفسه حنقوري وخبي يسعى شيطان وسواس اشتقى رح زوبح مسح اسامه شيء قال من الى لاي شيء يقاسمهما في هذا المال امن لي كان ممكن اخذ زق قصيده يفرق حياته ها ممكن اشرها انا اجعل في هذا الطعام صما فاقتلهما واخذ هذا المال جميعا ان ابدا هيات رح مسمت السياد ويقوي من اللي تاوي سيد زق يزو خف حنقور به سمي أشباموي أتبي ليوما يقد ليو تخوي الزازي موتو سا يزيك يحجم من الزم قالتي قرال يلي ما قوت أخفوا حفايا ما زو خبيو حنقور به سمي أشباموي وقال هما فيما بينهما لأي شيء نجعل له ثلث إذا رجع إلينا قتلناه واقتسمنا المال نصفين حيجو الدنيا زمان حركاتي أزياجه قوتسي هو حنقول لزي قفار وصا قوتسي من انت استعملوا بزن عرضوك لكم سحوه من اللي انت عملناته واتزن النسبة من سيد دازانوي زديجة سام حنقول زي لحد ما زديجة لينا سام الزوج الدلنا شحنا الزوج حلي يزيك ايهم قوتسي ما بينا بين سعدانا بجيح بجيح دي ما تخل لنا حلو لنا كيلو مقوتسي وحرقوا مرقيا عشان هو يما يجرب جبايتين فلما رجع إليهما قتلاه ثم أكل الطعام المسموم فمات هيك الدنيا هو سمي ذا شلو حنقول لحد ما زدي جسا حنقول نتلي أرد ليه زدي جسا ندي بين حرق وامر قزي من النار زدي جسا أبار نقد لحنا النار كم حفاي ما يقدر بطل حنقول بيتي بلا أتزو يقدر بطل زقد له سا تسبع يوخا خلاص قدرني ويزكي حقوق التاني نحن سعادة حالي يزالوا بدا حفاري ما حنقول زينا وزينا بلبي حفلوا ما حنقول لو نخل لحنقول سمي زال بعد ذلك عزو حنقول زي بلا وسا عزو سمي زو هي عشو ميقد ليها ما انقرى زكي حمد يقرى الجاتي به شيش تزيو ما قيمو تالو سبحان الله العظيم أقيد درشي ما در دشي به صحراء دشي به عزي عشو مجنائي زي زي موتو قطبه واتي زكي حم زال باكو تبي خلاص أزوء إلى بي قرح شيش تزيون أدي بتي واتحستي متاشة بي خيانة متاشة بي أدي بتي تدى هذا الموت باتي انتح سبحان الله يسا فمر عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام وهم على تلك الحال فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها. أبو سيدنا عيسى عليه السلام حريتو كوزاكو كده سيدنا عيسى التايب التايب يلي تسألو بتايوكا يلي تسألو يلي تسألو قد زوزو واتلزوز نارو بتاي كفر ذكورا رسان من يرانو وسوا شيش تزيون زي موتاج جنائز يتزيك إحنا زال باكو تبزيك إحنا يرحي مان سيدنا عيسى يسا صاحب عيسيو أورك تحتفو فزب حتفو سيدنا عيسى حيا تيوي واد الدنيا توي يبل ما نتك يا رحوي دقنينا مستانتا من تب بلي دنيا كي يلزالو قد انتاك حزب حزو زي قد اليوم ست ستام نسيو قلتاني عزو سبب بي دنيا كي مزالي لينات هو اللي زخشو كيسي قزو ناري قروم يحق دو بيموتو زالنت زي قزو دينة فحم السلام زي تيك أبارونتو سيدنا عيسى عليه السلام أمتا يسوى كلمته بايت انت صاحب عيسو حتفو بايت انت إحري سييل إنت رسول دنيا صلاة وسلامة بربيوة يدي جالو بايك أمتا تيدي حمستي ويدو محمستي برسالة يدي جالو باونوا رسول دنيا صلاة وسلامة بربيوة عزو زالو ما بينا بمنبارو يحبون الدنيا وينسون الآخرة يدي جالو بيو صلاة أمتا تيدي دنيتو يودما آخرة الرسالة يدي جالو بي بايت من بايت انت دنيت لي زالات ليش حساب حلب أنا بايتي وقدم زي وشاج يدي جالو متاجي مت حلب أنا وقدم زي وشاج حساب أنقور أنا حل زي لاج دنيتو مودد بيمت دنيتو بينا بزالات تلتلي بزالات يدي جالو بالو أزو قصام المال بخيرك والتاني من غارز يبين ويحبون المال وينسون الحساب أزو قصام ومتاجي بيوي أوركو دينا تود زالات يدي جالو بيه هي دينة بيمو حساب زال بلد من رسالي دينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كبر بيوة دي كان زجاز لو درسي لهم كتاب عشقون عرقرا دينة بقوة حساب حلب بايا حتى ممكن بديجو أزو كسو ممكن بأجو حساب حلب دينة بيك ما أمتاج كلهم بايو عام بيك الدينة أمتاج جميز يوم بايو كرسول عليه الصلاة والسلام فتنة يخون بوزا الأمر ناري عام أمتاج اللي فتنة يخون هذا من انتبايو دينته بي سبحان الله حيث دينته صدق رسول الله دينت فتنة كبار الحريسة قلت حساب نكون على بايتي ويرسالوا بي دينته من مال يبتزالات وي أمتاتي ما بين بالجان وبايتي برسول الله صلى الله عليه وسلم كمبر بيوة تتيا وقبنا حديث حل الحريسة زمان حركات إنا يسوز وخشر تزينا بمست تزوغ انت اللي رازانا إتا دينت ليلزال كدات تبدين دخال كم زورنا زكذا هو زي لفولو دينت دنيت بكر زالي زوزو مستزون تزي خسرة مستزون تنقود غارزي بوعة دينت سبب بيخ مستزون تقار حواز وزي بتاتنا مستزون تولدايس وزي بتاتنا إتا دينت سبب انتزي مان حركاتي إتا دينت فتنة زي بجيح انت ديني قوتو زلمدو بدينتو مسامت حلال وحرام زي لا يبقى في واشحر من حيباب يبوبهم حساب ينقور النزالة تبقى في رسحر حلال بيدل حرام بيدل أزياج انقذي ولد مسامت انت دينة ولود زالة كدي جانبا رسول زمي صلاة وسلامة مرضيوة الدنيا وشرنا الماء نحية جزي من حركاته انت الدينة سبب بي مستي أبوه انت هجوا كرس زخانة جدكو جاجة مستي زوه انت مراس زبتا تنيو أباي واحدو يزي قزاعات الحدق مليتو وين الزيات زي حدق وقود إنناتو نحق دا من اللي تانا ملو بيهنوا زي قزاعات زي حدق دينة ليزو أتبتي وخنوها سبحان الله يتقادلوها رحيما يسيو متعاتوها أتزياتهم زي البلغو بي يموتان يزي موتو صار حريم لنتا الزيات لسينكا بني آدم حياة بسانة كذا إتا حياة لزال نعمة ونقالينا زي ما الحركاتي أبزعزنا حياة لزال نعمة ونقالينا حياة بسانة كذا قويت سبحانه وتعالى زي مرينا بنتيمري وماذا خطرينا بنتخطري واجب خالبينا حياة بسانة كذا طاعة وعبادة بالذكر اللي كنت قويت سبحانه وتعالى زي مرينا دنيت بيسان لكذا أتكارات ولا زايد كتام زي تيمر لم يوتام يي فضل زومان انت يقاز الحرين زي قاز أبا زي موت أبا دنيت ترقب قير من إساش خذبه يلو قرى أحد قير استغفار إساش قولها أحد قل لا إله إلا الله إساش قولها إنه التأذكار لزالي فضل زومان قبل إنه تحوتي فضل زومان بسحتنا نوقع من زمان حركات شوش فلوزات بخانا نارا قرك حلنا دلانا حلنا لكن هيدو أبسعزنا هيدو قاعد يسوت أن للتاجنة زوت أن هي مثلنا زلت تاني مستمتنا هيك بحنا أجابي إنك كنت أنت ومتاجي بتوزع أزول بيتي يزي موت أبا يوقع حل فضل زو لا إله إلا الله لزال فضل زو أحد قراء الإمام حسن البصري من بالو مثل يهو الإمام حسن البصري أحد قراء زموتا نارما مكبر لحفل ما قبر الثرانه قبل زحارو ساعه قبره مزو ابا وزو قبر التايدي زو زو قبل زانو قد بيت اكزو بي حد اسم داره حد بناره ازو سيد حيبو هو قد زي قبر اليوم انات كنت حوم زنار يسيح كميت فيك بزنار انات بزنار ابا وانت اجل زو خانه مموت ما قبر نيو بالو يزي قبر نيو ابا وي اخيوجي محي منبري ودنيتي رقبقي نبري جرام من أي سالس مثلاً يخلو محوة أباو يتيب رقم يكذب زنارة وباتيت من سال شوي دنيت كفون يرقب جينا بالجراء أباو أبان أفايل الرايا حوة زموتة سحلو بدنيت يرقب جينا بالجراء أباو أيوان ميقل توبة سال شوايا الله به توبة دل حزولي توبة وسطحي براوي أسو بحبو فرض صلاة بهم حرف سنة صلاة بهم استشابة لهم الله ضاع وعباده بالذكي سايا أعمال الصالحين سنزايا دوي دي اللي حكو فون جلا كان زلايا وي أور دي لاغاتو تستلقى النار وي دوني تكو فون يرقب جينا بالقرائي لما حوا بين ديه يسا الإمام حسن البصري من الآن أزوزة تورد أبايو خلاص بريزة تقوفل بين السوبي أخاها حزات انت بايو أزوزة حلفة وقت تبورد بيباي أخاكوي التاتم لتأخوي حياة بحلقي حويزي تخلي بايتي أزوزي بوقد ولي البوقي منو أخاك توبة تاشي لهم عبادة بزيقت لهم وقت حلخ أخيت وقت خاخاك عرفت بيهم يبا تشقوك اللي بايتي بي يين بحتفو بايتي بي. ما إمام الشيخ أحمد الرفاعي مزوق الصوت بتي حتى وجاسيو حتى فيو النار متما جايزي في الدنيا تحانزي ومتوق بي أرد وجاسيو زي حتى فيو واحد فان بي إن شاء الله تنسونا كيف يبقى مبالي إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا وإن مالت إليك بالو الدنيا براحة بنبرق بيما تمتاج في الأحجرون أصحل حقيقة بتحيس بتنبري جرام الدنيا تدنزز القلق يقوي آقرة وزل رأس أقيم ويبارو الدنيا كإيميل يوي زلت ريس أقتهم ويدنيا تراح بالبارو تخا سبب زوم اللي لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها من اللي يويت الدنيا التالايك الزابين كنتيني تتميس لا تبي أو زودي حقيقة بين الزوق وتلكيني من مال عنها سلم منها ومن مال إليها بلي فيها بارو دنيت بزروحك بيما حتى زي سدي زي سلت عن تاوي زي تخيط ليما زي تراوط ليما حلق زي خالن تابارو زي تراوط ليما زي تخيط لي هلاك زي خان عمتاوي ديني قطب العين الدنيت مودد دي الحبي يسبع البالو حلال وحرام زي لايك وكاش حلي من حل بيني حرام بيتنقرى البالو فقد ورد حب الدنيا رأس كل خطيئة الدنيا مودد دي الحلي مخزز عمتاوي الدنيا مودد دي الحلي مخزز عمتاوي فكذلك بغضها والإعراض عنها رأس كل حسنة دنيت زقافر يا محاج إذا ستخانا جرام حلال بيت بيك إما آخيرا لذي دلقا يكون عندي ملي قلب ذو دنيت بتلتل زلاين تاما أورم كونو دان ديو مليتا لي تب زايان تابانو مان إمام أحمد رفاعي انتلو هي كالحية لين لمسها قاتل سمها بانو إتا دنيت بي حباب كتنكي بحباب كتنكي حباب موت حباب كان زميا ونكي ونعرى كرا حريف زليت أبينا بلا مسلوبة توت كتين كي ونشلش انتا وارا حبابك سبحان الله زينا كي هنا زوزوي مسلوبة الوا لش انتا وي دنيا تزوي ناكي وتستلات بي لكن قائد اللي نسموها ولي زرين لي سازو تدنبت على ذات نكدت أنا ما نقصت أنا قد مختقد لنا ذات سمي زيوي دنيا تكون كيوي التالاين كيوي كزابين تكون كيوي تتميس لاتبي تحيز زلينا هو حلاك زخانا انتاوي دنيتو يي نبي انت التالاي نسي آخرة وتتريسات نت يي نبي حتفو الحريصة بعض الناس صفتهم حب الدنيا ونسيان الموت بي بس حد يسو صفة زيو حالة زيو أمل زيزو لمن انت دنيتو مودد ما متو مرسا يي نانتا يوي سحد يسوها جبارو الحريصة قتلوا من بارو والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت إحريسا بالو فز بيدن كما الدين كزالي تاوي مموت زيوك زال موت ويرسي زال بي ميتك زو بزالي موت بيت كبر زال لتو ميرزال تاتنا زنارات حوج زليل لتو نوم يوك زال وموت آخم بايتي يوك زال كدوي موت ويرسي زال أبان إذن كما الدين قال بايو أذكر قطعين بايو والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها إحريسا من بايو أذكر صنفس بيدن كما الدين كزالي كاوي الدنيا بزي وارنته يقزال دنيا تتلاي زالنته يقزال كدوي من كدبين كاوي الدنيا دات زي يقل فاموي الدنيا تتلتل زالي فس بيدن كزالي كاوي عمر زوية النبي فيزال دنيا دات زي من كتبه وتاوي عمر زوية دفوني فجزال باكي بقامل ودن كما الدين قال بايو أزوك الصوم آخر بين البايو والعجب ممن يعلم أنه راجع إلى الله كيف ينحرف عنه ويلتفت لغير حريزوك الصوم في الزبيدا كما الدين قال بايو إنت دنيا تبزي دلقي وجمبي زايا وجمبي جيشا ما تحسابه انزالنات ويوك زال بيحوا من قطبين تاوي حريسا كنا اوتو قاوي حق ديما دنيت ما زتوار دنيت بتلتل الزال بي حاجة في الزبي مدن كما يدين كزال انتبالي ما ننتبه تتوي الزال الإمام أحمد الرفاعي أرضي وجاي سوزا حتفو بوحد فانش ما بينا بتيت صوتا يو سايد حل سنانزي من بيقو فلو التبابلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بارو يينا بحيد فانزي وتتابع آبكو الله يتحتف بازل الناس إن شاء الله تعالى يشنا إن شاء الله يدل قزالات إيشا ما تأخر يدل قزال وقافيات يشنا حساب زال بلنا تولوك إمام سنك زنيا وقشا ما إكلم سامت زالات الله يشنا خير ناش بازل عمري مبويت سبحانه وتعالى يستنى زموت وبا وحي سنة ليم وبا وحي سنة ليم سجلنا سنبح الله يترحم ليو إن أتلم إن شاء الله خير زال بعمري وستنا دين قوتونا تقازانا شم الله مشالا زلم الديوم إن شاء الله إشوة والبين قويت سبحانه وتعالى يوافق على باتي بين الله باينا رقرا يديج ساتي مترأي كيسي زال فوتاد الله لما نخل باتي بتتاب ترايحها والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله الله الله يا غفار رب اغفر وارحم تيت وقدير لهم كل الأنبياء والسيد عبد القادر.